بازار بارا بارا انو تستاين فرصه بالظلال كاينه لا بازار بارا بارا